0: امس ماينا از مينا داي من الجرين فيلدز.
1: This is your local station with music, community news and information all day, every day.
2: 89.3 2GLF.
0: كيف عدنا في البروغرام تالجمع لي عديت وكيف نحسب لي رايتو يو سمايتو داون لاخر

0: للسلداتي اللي ساتو يسبراو من وراه فلمكين ما الفانتاج اللي هو ما كلهم من هبا البوزيزيوني تاخو فوق الردوم فاللادو رد بالفرس يفانسا من تحتهم. فلالفت من 181 الميليتار حس للبارتي معروفة بحالة الدويرة ما كنتش بروتتا بالزيات وعليك أمك تحفر فوس طويل وصار شغل يخور قد فيسا تا داون الهاوي داون الفورتيفيكاتيوني إنعطاو الاسم تا دويرة لاينز. فلالف 897 الرجينة فيكتوريا قعدت 60 سنة فوق الترون تا إنجلترا وبش يجي نفكر دال الافينيمنت الفورتيفيكاتيونيات كلها فورتييت وهايت إنعطاو الاسم تا فيكتوريا لاينز. الفيكتوريا لاينز قد ما جربوا البروفا تال-الجويرا وسا قبل الأول جويرا الدينية كانوا ديجا ما يوصى بحالة أنتيكواتي إزدا شرطة واحدة أمّا إيفولوزيوني تال-الفورتيفيكاتيوني وبارتي من الوير ستوريكو تا بايزنا.
1: وصل الهين لي السناتو هارسا لين التمين فيستي لي يتيجو تشيلبراتي في مالتا وعودش اللوم. إم مادونا تال-الكارمنو الزوري سان جوزيب هالزبوج مالتا مادونا تال-الكارمنو البالوتا سانتانا ويتلاين كريستو ري رحل جديد ماريا أدولوراتا سان باول البحر سانتا فينرا جو سانتا فينرا و سانتا مارغريتا تا سانات أودش. ويسا هنرجع نسمعو من The Greenfields ليج سيكانتاو في الفستا تا سانتا فيندرا.